0: خرجوا بنات العونة وديالي للا
1: La guitarra de Melchor de Marchena, toque por Granaina.